0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخان ستاد، موز فاجنتيه.

0: مغرور.
1: صار وقت الإعلان. إعلان.
2: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخان ستاد، موز فاجنتية.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% ريت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

ليش ما بسمعي اليوم ليت راديو ولا ذات لاكي اولد سان يا ده ايه ناتولت فيس لويس ارمسترونغ بيسكهرام

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: عناوين إخبارية جديدة، أهلا بكم. كشف وزير الهجرة وان فرسيل عن مقترح جديد لمنح الجنسية عبر مسار سريع للمهاجرين المندمجين خلال 5 سنوات بدلا من 8. وأوضح الوزير أن التسهيلات تستهدف من يؤسسون شركات أو يتعلمون اللغة بسرعة أو يقدمون خدمات قيمة للمجتمع، بينما شدد في الوقت ذاته على أن المعايير الجديدة ستصاغ بالتنسيق مع جهاز الأمن، مؤكدا أن السلطات لن تتهاون مع الشروط الأمنية تحت أي ظرف. إلى جانب آخر، جددت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أبا بوش اليوم مطالبتها بنقل مسؤولية الرعاية الصحية إلى الدولة مقابل دعمها لتشكيل أي حكومة جديدة. وأكدت بوش أن الملف الصحي يتصدر أولويات الناخبين، مشيرة إلى انفتاح أحزاب أخرى من بينها الاشتراكيون الديمقراطيون على فكرة إلغاء الإدارة الإقليمية الحالية لقطاع الصحة وتوحيده تحت مظلة وطنية شاملة. وفي رده على هذه المطالب، رفض رئيس الوزراء يولف كريسترسون في وقت سابق فكرة نقل الرعاية الصحية للدولة بشكل كامل، معتبرا أن هذه الخطوة تتطلب إعادة هيكلة معقدة قد تربك القطاع الصحي لسنوات. ليس بعيدا عن أولف كريسترسون الذي تعهد اليوم بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في كل جريمة قتل تطال امرأة في البلاد، ويأتي هذا الوعد الانتخابي كجزء من خطة الحكومة للقضاء تماما على العنف المميت ضد النساء. فيما أوضح حزب المحافظين أن المقترح يهدف إلى توسيع نطاق التحقيقات لتشمل كافة حوادث القتل، بعد أن كانت تقتصر سابقا على الجرائم المرتكبة من قبل المقربين من الضحية. جاء ذلك بهدف سد ثغرات في شبكة الحماية الاجتماعية ومنع تكرار هذه الجرائم. ختام الموجز، جددت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون هجومها على حزب اليسار إثر إشادة نائبه في الحزب بمعتقل فلسطيني متهم بالتخطيط لهجمات في إسرائيل. ووصفت أندرسون الأمر بالخطير جدا، معتبرة أن تكرار هذه الحوادث يثبت فقدان قيادة الحزب للسيطرة على ممثليها والجهات التي يدعمونها. في المقابل، أقرت زعيمة حزب اليسار نوشيدات جوستر بالواقعة، معتبرة إياها مجرد خطأ ناتج عن قصور في الرقابة، ومؤكدة على ضرورة تحسين الإجراءات الداخلية للحزب. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: وهي من جديد، ومثل ما وعدناكم رح نتابع معكم بساعة غنائية متنوعة خلال ساعة كاملة من هلأ. راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، حصول سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
1: على هوانا
0: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. كشف وزير الهجرة وان فرسيل عن مقترح جديد لمنح الجنسية عبر مسار سريع للمهاجرين المندمجين خلال 5 سنوات بدلا من 8. وأوضح الوزير أن التسهيلات تستهدف من يؤسسون شركات أو يتعلمون اللغة بسرعة أو يقدمون خدمات قيمة للمجتمع، بينما شدد في الوقت ذاته على أن المعايير الجديدة ستصاغ بالتنسيق مع جهاز الأمن، مؤكدا أن السلطات لن تتهاون في الشروط الأمنية تحت أي ظرف. إلى جانب آخر، جددت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي إيفا بوش اليوم مطالبتها نقل مسؤولية الرعاية الصحية إلى الدولة مقابل دعمها لتشكيل أي حكومة جديدة. أكدت بوش أن الملف الصحي يتصدر أولويات الناخبين، مشيرة إلى انفتاح أحزاب أخرى من بينها الاشتراكيون الديمقراطيون على فكرة إلغاء الإدارة الإقليمية الحالية لقطاع الصحة وتوحيده تحت مظلة وطنية شاملة. وفي رده على هذه المطالب، رفض رئيس الوزراء إلف كريسترسون في وقت سابق فكرة نقل الرعاية الصحية للدولة بشكل كامل، معتبرا أن هذه الخطوة تتطلب إعادة هيكلة معقدة قد تربك القطاع الصحي لسنوات. في خبر آخر، تعهد رئيس الوزراء إلف كريسترسون بتشكيل لجنة تحقيق خاصة مع كل جريمة قتل تطال امرأة في البلاد، ويأتي هذا الوعد الانتخابي كجزء من خطة الحكومة للقضاء تماما على العنف المميت ضد النساء. فيما أوضح حزب المحافظين أن المقترح يهدف إلى توسيع نطاق التحقيقات لتشمل كافة حوادث القتل، بعد أن كانت تقتصر سابقا على الجرائم المرتكبة من قبل المقربين من الضحية، وذلك بهدف سد الثغرات في شبكة الحماية الاجتماعية ومنع تكرار هذه الجرائم. أما ختام الموجز، جددت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون هجومها على حزب اليسار إثر إشادة نائبة في الحزب بمعتقل فلسطيني متهم بالتخطيط لهجمات في إسرائيل. ووصفت أندرسون الأمر بالخطير جدا، معتبرة أن تكرار هذه الحوادث يثبت فقدان قيادة الحزب للسيطرة على ممثليها والجهات التي يدعمونها. في المقابل، أقرت زعيمة حزب اليسار نوشيدات جوستر بالواقعة، معتبرة إياها مجرد خطأ ناتج عن قصور في الرقابة، ومؤكدة على ضرورة تحسين الإجراءات الداخلية للحزب. ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
4: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 0766-99-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هواء راديو يلا.
5: وجه القمر

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لكمل راديو. يلا راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. كشف وزير الهجرة وان فرسيل عن مقترح جديد لمنح الجنسية عبر مسار سريع للمهاجرين المندمجين خلال 5 سنوات بدلا من 8. وأوضح الوزير أن التسهيلات تستهدف من يؤسسون شركات أو يتعلمون اللغة بسرعة أو يقدمون خدمات قيمة للمجتمع، بينما شدد في الوقت ذاته على أن المعايير الجديدة ستصاغ بالتنسيق مع جهاز الأمن، مؤكدا أن السلطات لن تتهاون في الشروط الأمنية تحت أي ظرف. إلى جانب آخر، جددت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي إيبا بوش اليوم مطالبتها نقل مسؤولية الرعاية الصحية إلى الدولة مقابل دعمها لتشكيل أي حكومة جديدة. أكدت بوش أن الملف الصحي يتصدر أولويات الناخبين، مشيرة إلى انفتاح أحزاب أخرى من بينها الاشتراكيون الديمقراطيون على فكرة إلغاء الإدارة الإقليمية الحالية لقطاع الصحة وتوحيده تحت مظلة وطنية شاملة. وفي رده على هذه المطالب، رفض رئيس الوزراء ألف كريسترسن

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

ما تعاتبيني هلا، ما تحكي شي بس غمريني. جاي لعندك بعد في دقة بقلبي،

أنا كي أحاسيس اتفقوا علي ووقفوا معاك وما ضلش في بقى بيعرف علي إذا فتحت

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.